شفتك جذايل وحسبك رومية ثري السلوف مقرضة يا اخواني ثري السلوف مقرضة يا اخواني يابا